0: نحاك سنيغا سوك فيسلس سنيغا تانيو غاكي سنيغا موسيق اغو كري فريز اف دوي غاكي ما تيتا غا بوني بانيك غا بوني ميغي سغاك كي بايا اسكوا تيم اغو واسي نماوين كي تونانو كي بايا اسكوا تيم اغو واسي نماوين close the door and the window اغو غايتامن ميغو ستينو ما يكي ميواك And tutawatan Johnny Cash. There you go. Uta Cree Hour NCIFM.
1: NCIFM. Legendary country and more.
2: You